Daryl Hall و John Oates, I Can't Go For That. فوق بيزي 100.2 الجمعة ورا نفس النهار سياد بس البوت من الويكند انتم سياد ها ساتين سيا نفس فاتا خورسي ايه هيا دو اكتر ملاير غراتسيال دين الدسكا فوستو هراينا را Drops of Jupiter من انت تريني يا دين